0: لا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
1: فسنيسره أي كانت عبارة الله
0: فسنيسره لليسرى
1: يسرى
0: فسنيسره لليسرى
1: يا بش يو
0: يو
1: يا بش يو
0: يا بش يو
1: يسرى
0: يسرى
1: دويتوت قول করতে হবে يسرى
0: يسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

0: بخل واستغنى.
1: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

0: 이제
1: والسماء ذات البروج
0: واليوم الموعود
1: واليوم الموعود
0: وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود
1: قتل أصحاب الأخدود
0: النار ذات الوقود.

0: الوقود
1: النار ذات الوقود
0: إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود
1: إذ هم عليها قعود
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
1: وهم

0: الودود.
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد. فعال لما يريد.
1: فعال لما يريد.
0: ذو العرش المجيد.
1: ذو العرش المجيد.
0: فعال لما يريد.
1: فعال لما يريد.
0: هل أتاك حديث الجنود.
1: هل أتاك حديث الجنود.
0: هل أتاك حديث الجنود.
1: هل أتاك حديث الجنود.
0: فرعون وثمود.